بن سيدا بدرا بخير وهم فكل ما انت خفيف من المترف مالا بخير ترف ولو بخادر الدرهم.

خير سراتي مال البيخي رسراتي والربي خادر الدرهم وين انا ما ينخري من الخير البسالي فسرب بالمتعالي يا كفك دا المرخاني ينال الخلب سارات مساليكا ما بالمجاب والخربوي يدونا

يا ملهم قد فاق صلى لا من خلقا والقلق فاق كلها كالخلق والتسلم حتى ناسات وسوتي من خديجة لستاتي.

ونجني من شر سائر البلاد وشر كل والد وما ولد وتقني شرف من وعيني وكل ما قصد بي بالعيني ونجني من

ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي

0: رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
1: بحرمة القرآن وبرسول الديان وببركة حروف القرآن والأحاديث القدسي وبحرمة

0: تقرب إليه المتقرب المستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: يا ربنا بحرمة القرآن وبرسول الديان وببركة حروف القرآن والأحاديث القدسي وبحرمة

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين،

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون

نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين ينيغي ديغلو راديو خاسيد اونلاين توبا موندو بي كادو غلي بايكو سي سيديو شيخ محمد المنتقى شيخ محمد البصير جانغن ديف تي ديغلو بي ني فاسيينا اند اك يين تيولو خاسيد اي

سرين بسيرو مثنا خيسي في كر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما غيستي شقيا من لم يهوك كولا باج تي خيدنا ما لاج كو سونو بوروم مني ما ماكو بنت mané ko ndax man nako bind mané ma waw xeyna lola tax mu nan shaqa man lam yahwani khat kutiba fi lawhika allazi yufidul kutuba sunu borom bind na te xeydi kep kuma bañ ci lawhul mahfuz.

قالوا منحو كوب ميتين طباق شعب البنبة رضي الله عنه وأرضاه يعني جاءت لكوب كبامي في كوب كومو يوخمني تومان لنكو كوب أجنعو يوخ يوخمني أموني كتموم بطحنا نيو جلكو يوب تجيج بينكو يوب تجيج lune def nañ ko ciono bu nek

يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتقما جبارا. يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتقما جبارا. شبان والأليم والسبور بعلمي بارسوا كل كبور. أجدكم التوريد والإنجيل وفيما تديم والتبديل. لستم على سين إساء لم تعملوا بما بي وفاكم مفدلوا.

كتاب في سورة النساء في غير كتاب ليس لنا ولا لكم إلى اغتباء أمري إلهنا بعب المستباب لأنه مستدر.

بينا من سبب النيران عاربينا من داب للرحمن بالإسلام تاب لي فوز الإكرام قلت لكم عذاب أسلمتم لربكم من نار سلمتم به عوادي وبالعوادي فهو القدير متعالي الواد.

له الواي وما له من ولد أوال له شمع والأرض والأواه يفعل في جميعهم ما يساو مع ساو كان وما عدا العدم جال وجود البقاء والقدم سد إيقابه ولا من سلسوا وفي عدى آياته ما بعثوا رقابهم تقود السلاسل مشترقين ولهم بلابل كلهم تقوى وتسوى غفلا فمن ندامة وويل ورداء هجوم مزودة بالنار بقتل الوزيرة وغاري أقلال سلجلان في أقناقي بلا عيرات ولا إطلاق لهم

مستسلما بالله ذا إعذاني عاببي إن لم يتب سباني في نار بعد أصم بالناس ران على قلوب من قد كسبوا وسلسوا إلى أمة كذبوا باعوا بقد يدم ما بنت إلى وكل لنفس أبد وأوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونقام ووجل وعيرة ما

البر أن تؤمن بالإله ويوم الآخر سلواء لكوني حقا وبالأملاك والكتب والرسل بلا إسراك بالمال منفقا مع الثيادي ذا القرب واليتم وحل الآجي رأي جنة بإكثار العمل غائبا نيراني بتقصير العمل رائما سي مسكينة وابن سبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواسبا للسلوات القمس مع نوافل بخير لبس نابس بقل لزكاة موتيا وبالعود والأقود موفيا إن كل ذات وفي البزاي تكون سابلا وفي دراي أيضا وعينا باسي العسل الخزال خزال اسم الله عزادات رجال من وزم بالصدق وتقوى لنا ربي الذي

لله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وعاولوا تفضيله أكرمهم بكونه عبادا فسائلوا بالعلم والعبادة لمدايق لمقناب كوالد الكواكب الأضراب لم جزاء من قيم النافع من سرعتيه واسي أدعم إلى سرات المستقيم بفضلي ولازم قير المين وجوم يوم جزاء النازرة لوجهك الكريم جل النادر أقوالهم عمد والسكن.

أقل ربا واللوم متكعين في الجنان سرمدا على أرائك ملوكا غمدا يسبق المعاصي بسندسي عليهم قدر بكل مجلس لو من الله جزاء أنزى أواجال قد يسكي نفسا إذا رأيت السم يا بصيرا رأيت ملكا عاليا.

وجدت يا ربي إليك وجهي فليكن ولي زاك ضعيف إن في عداي برجال بدري أني وجدني بخير نسري لك توسلت بجاه المستضعف.

جبريل وأقمي كايا سلت فديل أجب إسرافيل واصرفني بأقيا إسرائيل أعلي دقمين إني ضيف لك الدنيا قريب خديد.

شفت إليك بالكتاب والهديث كريما أبلي منايا مقيم أبلي كون الله ورسولي واسمي.

ولي تصير جملة زياد كبر تضر مسكينا بلا لقينا باليقل وقلا تقبل مني جميع ما شدر مني مطلقا بعذل البشر.

الكلام على ملائكة ورسل الكلام نويت هجرة إليك ولو ونصرة كمن مرادي كله نويت أن أفارق الفجار بك وأن ألاسم الأبرار بالله والرسول والسابي أرجي واجلا إلى ما بي يا رب ليقغ رجائي برسول وزبيري أبدا لفظ الوصول إليك يا كريم قربتي.

ما استرعى أنفسه لي صدى من خير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسر لي واجعل لي ربها وأكبر رضواني والفلاح أنت يزير كل ما مني سلر خير الرداء قد يلاسم البشر حتى يزير كل ما مني سلر خير الرداء ولياسم البشر بأرمة القرآن والمختار والرس والأملاك والأبرار بدي لجميع السيئات السنات لي وسهله جميع الصلوات أبلي من بعد صلاة والسلام عليه في الدارين ما فاق المرام يا رب دمني لمن قد آجروا وللذين ناسوا وسابروا ذلك عين عليك يا عزيز فاكتبوا لي ليس عليك بعزيز وجدت أعدائي بالآيات مجاهدا بعابل التفات يسر لي الخروج منهم خائرا مهاجرا لخير الدين الناسرا أجب دعائي واجعل خسيدا عبادة مشكورة معمودة لهم قدامي سقطرا به في البهور عبدا لربها قديما لنزير قلت ورب قدر رجال البدر أغادم أغداه أهل الخدر روموا إمالة خلوب للآد أهل الكتاب والتفارق العدد بارسهم القعار بالمعارب والشعب والأملاك بالمضارب ألم تر أن الذين والوراء هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادروا له وفارقوا الذين أرسل بالقرآن خير مرسلين هدى ورحمة وخير مرسلين لجملة الخلق مصدق لما من كتب قد أنزلت فعدما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير المرسلين.

0: عليه ذي الآل وبالإكرام من شعبي وتابين السمما تبيه بخير في كل السمن. الله جل آد وهو السمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل كفا أحد وسرمدا بالملك والأمن انفرد. أسعد أنه الإله الواحد وأن أحمد رسول الله.
1: Serigne Touba neena jël samanté ak yi sunu borom doxale sa digënté ak mbindéfam yi ngir jëm Yalla.

قد ساءني غفلتي وقبح ما عملت كفي وما من جميع السعي قد تركت فقلت لما الردى نفسي غدا خشيت

أصبحت من كثرة العصيان ذا حزني، لكن رجوت إلهي أن يعافيني غدا لقوني لما الذنب خوفني.

فقلت مذهي للرحمن خاشية أستغفر الله ما هبت يمانية وسحت السحب في الساحات والأكمي.

ولم أمل للهوى فاليوم قلت أئن أستغفر الله تعداد الخواطر من إنس وجن ومن عرب ومن عجم.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Ozdarlar, tıramın, cıra gibi inanma sebep teor. Ozdarlar, tıramın.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبصر به المتقين وإنك لعلى خلق عظيم وإن لك لأجر غير ممنون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محرم مدى أحمد مدحة نبي المنذر

ويكفي جنابي سرا رماه وواقها صلاة وتسليما من الله أبتخي لمن كان بالتاها عبدا يسارحا صلاة.

إلى الله بالقرآن وسنة التي أهدتني صرفت الكل والقلب خاسخا لها سرت بالقرآن

رفعنا إلى الماحين الذي قد محى الحسنى مديحا حجيبا يخجل السجع والوسنى

فرح خير المرسل بخطي المحصل وسانني عن كسالي بالمحو حني كدري فرح خير المرسل بخطي المحصل وسانني عن كسالي بالمحو حني كدري فرح خير

ولا يصوخ للخاسين مجر القضاء والقدر رفعت كل ياسين مقتربا أيسنين قبل وافست بالفنون من مالك المقتدر برأني من التهم من سانني عن الوهم وجاد لي بمن بهم من خيبه المخدر يحسمني من الورى من ليخاد سورا والقلب مني نورا وسانني بالجدر

بالجدور علمني الله العليم مما يشاء من حلم وما نهى ستسأل ولا أسأل مكدري

أن يصيف من كل داء مخدر لم ينه قلبي الضلال وما نحى جسم اختلال وسكر ربي سالجلال على الحدى كحيدري إبليس فر ساكيا إلا سواي باكيا

المفدرين ولا الله مدبرا وسهرها صدبرا ولسوا يا أبارا بكيده والهدر ولا لخير كل من بارسني في سسمن وخاد للباخ الأمن مع صفاء القدر لم ينحسر كن كالكلي وليس ينه الإفكلي في منطقي لا سكلي في عصمتي من كدري فرح خير البصر بقتي المبصر وخادني ببساري من ربه المفضل يقود رب العالمين

وفضله بركة ماح الولي صانت ربيع الأول بالمالك المحول مخني سوي التفضل يسر أحمد المكين قتيل سي له ركون له كمال يسكون لمن كفاني محضل على النبي خير الأنام صلاة حال عن منام به غدا نسحتنا ورقد وخضله

الكمل للمنتقى المؤمل ما حنفرا المجمل رمت من المجمل سلامي المكمل للمنتقى المؤمل

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. هذه تحفة المتضرعين في التوسل بأسماء المفضلين. الحمد لله.

لحبسي وبرقية وزينبك فيني الطرد والحجاب كل زمني وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجنب

والعلم والعمل والعبادة. بالحسن البصري هب لي الورع والانسلاخ من هواي والبدع، وبأبي هريرة وببلال وبصهيب الغب جدلي بنوال، وطاعة اقبل واشفني من دائي سرا وجهرا بأبي الدرداء. بحرمة المقدار.

نتيجة هب للأمل في العلم والأدب رب والعمل بأمنا عائشة قني ما يضرني في الأرضين والسماء بأمنا حفصة حلبيني أبد وبينما يجر سوءا ونكد بأمنا زينب زي ما ظهر مني وما بطن واجعلني وزر بمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد استجبي.

0: رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أصدق الله يتوبى من أصدق الله يتوبى من